0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Dekat tadi Auda Azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pukul 6.37 menit petang. Bagi daerah Tutung 6.38 menit petang. Bagi daerah Belait pula 6.40 menit petang. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan akan sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa selepas wuduk.

بكلية واجد الرحمة بجعل قيمة صلاة وزمد. استووا استقيموا رحمكم الله. استووا صفوفكم فإن تصفية صفوف من إقامة الصلاة. Penuhkan saf, rapatkan saf, rapat-rapat. Semoga kita ini semua ada rahmati Allah.

صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.

مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقال وتنفرج به الخراب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم.

أنت من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك.

ربانية وتحفظ من حفظ قلبك الصمدانية جلالة الملك ظهر يومه ليبلغ أسر بنا سلطان حجي حسن البوقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي وراني سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دليل برت ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونقرب ونق

اللهم آت عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برني دار السلام، معمورة بالتقدم والسلام، العدل والصلاح والبركة بين الأنام، والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعنه الشكوك.

0: آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك مع عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك محمد نبي رحمة، يا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليك، إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم يا الله، mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia berupa kebajikan dan hajat akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, ke bawah dunia yang maha mulia, berkasir baginda Sultan Haji Hasan al-Balqiyah ma'azzaddin wa daulah, Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Dan ke bawah dunia yang maha mulia, berkasir baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat, dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat, serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. اللهم آمنا في أوطاننا، وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين، وسلمنا من جميع العلل والأوئبة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب التائبين يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا وهاب، يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا منكم تقبل أكرم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, yang membawakan kita ke pukul 7.12 minit malam. Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama baca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقر وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك.

وعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا عن الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما قبله والشر ما بعده. اللهم اجعل أولنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه النعمة وآخره تكرما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك الدبلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعينيك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك مهدولي مهملي يفرق سريبه سلطان هجي حسن ذو قيم عز الدين والدولة ابن مرحوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد القرن والدين سلطان دني البرتوان نقر بروني دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأفاده وقربته ورعيته أجمعين. اللهم أدمه متمتعاً للبقاء متوجب بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمرهم وسهل للموظفين ورعيت البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم جرب مكته النقر بروني دار السلام معمرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم دفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا
1: الله. آمين آمين آمين يا رب العالمين. Demikianlah tadi salat fardu subuh berjemaah yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan kini kita beralih ke studio siaran Kompleks Penyiaran Sungai Akar Radio Television Brunei. Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Teruskan bersama kami.